تهتم تمي قبري كل أنا سير سمي بغسير دخل بنا دخل خور لحياة عدلو ما يفتيت.